0: محمد وعلى أهل بيته الأبرار أجمعين.
1: اللهم Efendimiz Muhammed'e, Efendimiz Muhammed'in aline ve her biri ebrardan olan ehli beytinin cümlesine salat eyle.

أسرارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك وعروس مملكتك وإمام حضرتك وخاتم أنبيائك صلاة تدوم بدوامك وتبقى ببقائك.

محمود، وبكرسيك المكلل بالنور إلى عرشك العظيم المجيد، وبما كان تحت عرشك حقا قبل أن تخلق السماوات وصوت الرعود. كنت إذ كنت مثل ما لم تزل قط إلها عرفت بالتوحيد.

عليه وعلى آله. وبعد، فخير الخلق طرا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، سلالة عبد الله صفة عدنان، وقد شاع بين العالمين جدوده، وعدت إلى عدنان ما بين أخدانه، وعدنان حقا للذبيح انتسابه، يدا معشر الأنساب من خير بهتانه، حماه إلى العرش من ظهر آدم، إلى صلب عبد الله من رجس شيطانه، إلى أن بدا من خير بيت ومعشر وخير خيار الخلق من نوع إنسانه، وقد صان من فعل السفاح وصوله، إلى أن بدا كالبدر يهدي لرحمانه، وكان نبيا والصفي مجندل على باب دار الخلد مرتع بلدانه، وأعطى له ذات العلوم واسمها لآدم قد أعطى فلله من شانه. إلهي يا ربي.

عليه وعلى آله. وما زال نور المصطفى متنقلا من الطيب الأتقال طاهر أردانه إلى صلب عبد الله ثم لأمه، وقد أصبح والله من أهل إيمانه. وجاء لهذا في الحديث شواهد، وما إليه الجم من أهل عرفانه. فسلم فإن الله جل جلاله قدير على الإحياء في كل أحيانه. وإن الإمام الأشعري لمثبت نجاته، ما نصا بمحكم تبيانه. وحاشا إلى العرش يرضى جنابه لوالدي المختار رؤية نيرانه. وقد شهد من معجزات محمد صلى الله تعالى عليه وسلم خوارق آيات تلوح لأعيانه. إلهي روح روحه وضريحه بعرف شذي من صلاة ورضوان. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله، صلوات الله على نبينا وعلى أبي سيدنا محمد والده عبد الله بن عبد المطلب، وصلوات الله وسلامه وتحياته ورحماته وبركاته على سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وأمه آمنة بنت وهب رضي الله تعالى عنها، ووالده عبد الله بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وأرضاهم، وجعل الجنة مثواهم. فمنها ضياء لاح ليلة مولد أضاءت به بصرى وسائر أكوانه، ولاحت قصور الشام من أرض مكة، رأت أمه منها شوامخ بنيانه. ومنها لقد غاضت بحيرة ساوة، وموضعها ما بين قم وهمذانه. وفاض معين في سماوة لم يكن به قبل ماء ينقعن لظمآنه. وأخمدت النيران من أرض فارس، وأصبح كسرى مشفقا كسر إيوانه. وخرت له الشرفات من شامخ البنا، فبات مروعا حاسيا كأس أحزانه. وقد كسر الله المهيمن ملكه على عدد الشرفات جيء بغلمانه. ملوك بني كسرى رجال ونسوة، وما ملكوا في الفرس من جم بلدانه. بدعوة الضاها مزق الله ملكهم لتمزيق مسطور دعاه لديانه. إلهي روح روحه وضريحه.

عليه وعلى آله. وأخصبت الأقدار من بعد جدبها، وأدنيت الأثمار للقاطف الجاني، وخرت على الأفاه حزنا وحسرة، تماثيل أصنام عبدن وصلبان. وبالحمل نادت في قريش دوابها، بقول فصيح مخرس كل ملسان. وأصبحت الأحبار تلهج جهرة بأخبار الحسنى وسائر الكهان. تقول غدا شمس الهداية تنجلي، وينجاب ليل الشرك بالأغيد الغاني. ولما مضى شهران من بعد حمله، توفي بالفيحاء والده الهاني. أتاها سقيم الجسم من أرض غزة، أقام بها شهرا وسار للإضوان. وفي كل شهر تم من حمل أحمد، لإظهاره في الكون يبدو نداءان. فلم تشك في حمل به الوهن أمه، سوى رفع حيض دل عنه بإيقان. ويأتي لها في الشهر آت مبشرا، يقول حملت أشرف الإنس والجان. ومستم حمل الهاشمي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، أتى أمه في الطلق أربع نسوان. فثنتان من حور الجنان تبدتا، وآسية مع مرية من بنت عمران. هنالك شط الطلق حزم نطاقه، وجاء لها الساقي بكأس هناهان. فأطلعت البدر المنير متمما، على أكمل الأوصاف مكحول أعيان. إلهي

سلم وبارك عليه. مرحبا يا مرحبا يا مرحبا، مرحبا جد الحسين مرحبا، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صلى الله على محمد صلى الله عليه، صلى الله على محمد صلى الله عليه، صلى الله على محمد صلى الله عليه، صلى الله على محمد صلى الله عليه، صلى الله على محمد صلى الله عليه، صلى الله على محمد صلى الله عليه، صلى الله على محمد صلى الله عليه، صلى الله على محمد صلى الله عليه، صلى الله على محمد صلى الله عليه، صلى الله على محمد صلى الله عليه، صلى الله على محمد صلى الله عليه، صلى الله على محمد صلى الله عليه، صلى الله على محمد صلى الله عليه، صلى الله على محمد صلى الله عليه. مرحبا يا نور عيني مرحبا، مرحبا جد الحسين مرحبا، يا حبيبي يا محمد مرحبا، يا إمام القبلتين مرحبا. صلى الله على محمد صلى الله عليه، صلى الله على محمد صلى الله سلم، صلى الله على محمد صلى الله سلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه، صلى الله على محمد صلى الله عليه، صلى الله على محمد صلى الله سلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه. أنت أحمد يا محمد مرحبا، أنت جد الحسنين مرحبا، من رأى وجهك يسعد مرحبا، يا كريم الوالدين مرحبا. صلى الله على محمد صلى الله عليه، صلى الله على محمد صلى الله سلم، صلى الله على محمد صلى الله سلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا مؤيد يا ممجد مرحبا، يا عروس الخافقين مرحبا، والغمامة قد أظلت مرحبا، والملاصق

محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ما أحد الحادي إليك مرحبا في العشي والبكور مرحبا، قد بدا من قاب قوس مرحبا ودنا حتى تدلى مرحبا. إخوتي صلوا وقولوا مرحبا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور، أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور. صلى الله على محمد صلى الله عليه محمد صلى الله وسلم صلى الله على محمد صلى الله صلى الله على محمد صلى الله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين، يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين، حوضك الصافي المبرد وردنا يوم النشور. ما رأينا العيسى حنت بالسرى إلا إليك، والغمامة قد أظلت والملا صلوا عليك. صلى الله على صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليك. فأتاك العود يبكي وتذلل بين يديك، فاستجارت يا حبيبي عندك الظبي النفور. عندما شدوا المحامل وتنادوا للرحيل، جئتهم والدمع سائل قلت قف لي يا دليل. وتحمل لي رسائل أيها الشوق الجزيل، نحو هاتيك المنازل بالعشي والبكور. صلى الله على محمد صلى الله وسلم صلى الله على محمد صلى الله وسلم صلى الله على محمد صلى الله وسلم صلى الله على صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. كل من في الكون هام فيك يا باهي الجبين، ولهم فيك غرام واشتياق وحنين. في معانيك الأنام قد تبدت حائرين، أنت للرسل ختام أنت للمولى شكور. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله وسلم صلى الله على محمد صلى الله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عبدك المسكين يرجو فضلك الجم الغفير، فيك قد أحسنت ظني يا بشير يا نذير.

0: صلى الله على محمد صلى الله سلم صلى الله على محمد صلى الله سلم صلى الله على محمد صلى الله سلم صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله سلم صلى الله على محمد صلى الله سلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام بعدد ما في علم الله عليك وعلى آلك يا سيدنا يا رسول الله أغثنا أغثنا أغثنا سريعا بعزة الله الصلاة والسلام بعدد ما في علم الله عليك وعلى آلك يا سيدنا يا رسول الله قلت حيلتنا وضاقت حيلتنا أدركنا يا رسول الله يا رسول الله أجرنا يا رسول الله أجرنا يا رسول الله أجرنا صلى الله على محمد صلى الله سلم صلى الله على محمد صلى الله سلم صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله سلم صلى الله على محمد صلى الله سلم صلى الله على محمد صلى الله سلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سعد عبد قد تملى وانجلى عنه الحزين فيك يا بدر تجلى ولك الوصف الحسين ليس أزكى منك أصلا قد يا جد الحسين فعليك الله صلى دائما طول الدهور صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات كفر عنا الذنوب واغفر عنا السيئات أنت غفار الخطايا والذنوب الموبقات أنت ستار المساوي ومقيل العثرات عالم السر وأخفى مستجيب الدعوات رب ارحمنا جميعا بجميع الصالحات وصلاة الله على أحمد عد تحرير السطور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله سلم صلى الله على محمد صلى الله سلم صلى الله على محمد صلى الله وسلم صلى الله على محمد صلى الله سلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين يا أرحم يا أرحم الراحمين روح رسول الله حاضر eyle
1: آمين
0: cümlemizden haberdar eyle
1: آمين
0: çok büyük şefaatlerine nail eyle
1: آمين
0: elimizden tutmasını nasip eyle
1: آمين
0: sırattan geçirmesini nasip eyle
1: آمين
0: mizanda ağır getirmesini nasip eyle
1: آمين
0: havzından içirmesini nasip eyle
1: آمين
0: cennette civarında komşuluk nasip eyle
1: آمين
0: onun şeriatı üzere ölmek nasip eyle
1: آمين
0: onun ölü ölürken gelmesini imanımızın selameti için yardım etmesin nasip eyle.
1: Amin.
0: İblisi kovmasın nasip eyle.
1: Amin.
0: Kabirde ondan bize ilk olarak ondan soracaklar. Cevabına muktedir eyle.
1: Amin.
0: Dünya ve ahiret her zaman himmetinden, şefaatinden, rahmetinden, bereketinden cümlemizi hissedar eyle.
1: Amin.
0: Şu mübarek mevlitte bulunmaları amin diyenlerin her birerlerini bu dualara ilhak et.
1: Amin.
0: Amin. O sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslima kesira velhamdülillahi rabbil alemin ve hine bedâkeş şemsi hellele sârikha فشمته الأملاك في الحين والآن نظيفا مسيح الصدر بالحلم قد سما ومقطوع سر بل بأكمل إختان تدلت له الزهر التي عم ضوها وبالحرم المكي وسائر قيعان إلى جدي جاء البشير مسارعا فجاء قرير العين ساحب أردان فشاد نور الله أشرق مسفرا وألبس من بشرى الهناء رداني وأدخله في كعبة ودعا له وعوذه بالبيت من حاسد شانه وقام به يدعو ويشكر ربه على ما له أعطى بصدق وإذعانه وسماه بعد السمع ثم محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم ليحمده المولى العلي وكونانه وقد سن أهل العلم والفضل والتقى قياما على الأقدام مع حسن عمانه بتشخيص ذات المصطفى وهو حاضر بأي مقام فيه يذكر بلدانه فطوبى لمن تعظيمه جل قصده ويا فوزه يحظى بعف وغفرانه إلهي روي روحه وضريحه بعرف شذي من صلاة ورضوانه اللهم صل وسلم وبارك عليه. فقد أرضعته الأم سبعا وبعدها ثويبة أيضا من جراثيم قهطانه وثالثهن السعد وافى لسعدها حليمة مزمنها له در ثديانه وكانا قديما من عجاف تراهما كشنين ما نضى بقضرة ألبانه فما ليل الثدي اليمين مسارعا وعف عن الثاني لإرضاع إخوانه فأكرم به من منصف أي منصف ولا غرب عنه العدل ليس بنكرانه وكان عليه الله صلى مسلما يشب شبابا فائقا كل غلمانه يشب بيوم مثل شهر لصبية فبعد ثلاث قد أقلت رجلانه وفي خمسة أضحى يسير بقوة وفي تسعة ناجى بأفصح تبيانه ويوما من الأيام وهو بحيها توجه يرعى إذ أتى رسولانه من الله شقى صدره ثم علقة لقد أخرجا واستنزعا حظ شيطانه وبالثلج أيضا غسلا وحكمة لقد ملأ مع معاني إيماني فردت حقا وهي غير سخية إلى أمي خوفا به شرح الثاني وقد برز السعد العريض برودها ومن بعد فقر أصبحت ذات وجدان إلهي روح روحه وضريحه بعرف شذي من صلاة ورضوان اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله 3 aylıkken yürüdü diyor. 5 aylıkken hızlı yürüdü diyor. 9 aylıkken en güzel şekilde konuşmalar yapıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. فَأَمَّتْ بِهِ الْأُمُّ الْأَمِينَةُ يَثْرِبَا تَزُورُ لِعَبْدِ اللّٰهِ مَشْهَدَ غُفْرَانِ فَزَارَتْ بَمَعَهَا أُمَّ أَيْمَنَ قَدْ أَتَتْ وَآبَتْ وَبِالْأَبَّاءِ دَانَتْ لِدَيَّانِ وَقَبْلَ احْتِضَارٍ أَشْعَرَتْ بِمَقَالَةٍ تُبَشِّرُوا فِيهَا بِأَشْرَفِ أَدْيَانِ تُبَشِّرُوا بِالْوَحْيِ بَعْدَ رِسَالَةٍ وَتَنْهَاهُ فِيهَا عَنْ عِبَادَةِ أَوْثَانِ بِمَضْمُونِ شِعْرٍ مُشْعَرٍ بِنَجَاتِهَا هَنِيًّا لَهَا فَازَتْ بِأَشْرَفِ وِلْدَانِ وَلَمَّا انْتَشَأَ وَافَى لِبُصْرَى وَعَمَّهُ عَلَى نُجُبِ الْإِعْزَازِ مِنْ خَيْرِ أَوْطَانِهِ فَخَافَ بِهِ مَكْرَ الْيَهُودِ وَكَيْدَهُمْ فَأَبَى بِهِ فَوْزًا فَوْرًا بِإِرْشَادِ رُهْبَانِهِ إِلَهِي رَوِّحْ رُوحَهُ وَضَرِيحَهُ بعرف شذي من صلاة ورضواني وسأب اللهم صل وسلم وبارك عليه. وسافر مولانا المشفع ثانيا لبصرى بلاد الشام من أرض حوراني أتى سوقها يبتاع فيها تجارة وميسرة المولى بجملة ركبانه وذاك لأم المؤمنين التي سمت خديجة ذات الطهر عادة إحصانه ومدخلها وافى إلى في دوحة ونام بقلب مبصر غير غفلان فمال له في الحين وارف ظلها يقيه هجير الحر من بين ضعانه ومعجزة الهادي الشفيع محمد صلى الله تعالى عليه وسلم لنسطور مزلاحت بأفصح برهانه تجلى له وجه اليقين بأنه نبي رسول كامل النعت والشان فجاء إلى مولى خديجة سائلا بعينيها من حمرة لونها قانع، فقال له فيه محقق ظنه، فأبدى له الأسرار من غير كتمانه، وقال له كن معه أحسن ضبية، فهذا هو المبعوث آخر أزمانه. وعاد قرير العين من آل مكة مضاعفا رمحا صينا عن كل خسرانه. إلهي روح روحه وضريحه بعرف شذي من صلاة ورضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فلما بدا كالشمس كانت خديجة بأعلى محل مشرف بين نسوانه، فرأت ومعه من ملائكة السماء رسولان من ضح الشموس يظلانه، لتستنشق التصديق من طيب قربه، وتعلن بالتوحيد للواحد الداني. لقد خطبت تلك التقية نفسه إلى نفسها، قرت لها منه عينانه، فقص على الأعمام في الحين أمره، فقالوا رضينا حرة بنت فتيانه، لما قد حوت من نسبة قرشية، وما لمدين مع جمال أعوانه. فقام خطيبا للممجد عمه، ومن بعد حمد الله يثنى بإعلانه على القرشي الهاشمي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. فقال له شأن سيبدو ببرهانه، وأولدا كل البنين سوى الذي باسم خليل الله سمي بإيقانه. إلهي روح روحه وضريحه بعرف شذي من صلاة ورضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فحبب مولانا الخلاء لقلبه، فأما حراء وهم من أرض أعمانه، تعبد فيه كم ليال لربه، فوافاه جبرائيل فيه بقرآنه. وكان ابتداء الوحي وافى برؤية لتمرين جثمان لوارد فرقانه، وكان يقينا كلما قص رؤية سريعا كما قد قص تأتي بتبيانه. فأرسله الرحمن للخلق رحمة رسولا مطاعا في الوجود بسلطانه، إلى دينه يدعو لنا بأسرهم، فأدنى به قاص وأقصى به داني. إلهي روح روحه وضريحه.

0: بارك عليه. فأسرى به ربي من الحجر ليلة إلى المسجد الأقصى لرؤية حنانه، كما البدر في داج من الليل قد سرى، فجبريل مع ميكال معه يسيرانه. فمتحل في البيت المقدس جمعت له الرسل والأملاك مع كل روحانه، وقدمه جبريل صلى بجمعهم إماما وهم للحق أكثر إذعانه. وذاك لما يدرون من فضله الذي عليهم على طرا بمنة منانه. هنالك للمعراج بادر مسرعا ليرقى إلى السمع سبع الطباق بجسمانه، وجاوزهن الكل والروح خادم لحضرته العليا بمشهد عرفانه. إلى أن دنا من قاب قوسين إذ دنا، وشاهد ذات الله رؤية أعيانه، وصدقه الصديق في صبح يومه، وكابر من أوفي بفتنة شيطانه. إلهي روح روحه وضريحه بعرف شذي من صلاة ورضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه.
1: Şimdi Şemali Şerif'i okun hocam. Bismillahirrahmanirrahim. وَكَانَ رَسُولُ اللّٰهِ اَكْمَلَ خَلْقِهِ بِخَلْقٍ وَخُلْقٍ سَيِّدِ الْاِنْسِ وَالْجَانِ لَهُ قَامَةٌ مَرْبُوعَةٌ اَبْيَضَ السَّنَى اَخَرَّ كَحِيلَ الطَّرْفِ مُحْمَرَّ اَفْجَانِ فَوَاسِعَ عَيْنٍ بَلْ وَاَهْدَبَ شَفْرِهَا وَوَاسِعَ فَمٍ بَلْ وَاَفْلَجَ أَسْنَانِ بِجَبْهَتِهِ بَدْرُ الْكَمَالِ مُتَمَّمٌ وَشَمْسُ الضُّحَى وَالْفَجْرُ فِيهِ يُضِيئَانِ بِأَحْسَنِ عِرْنِينٍ وَأَقْنَاهُ قَدْ سَمَى حَوَى مَنْكِبَاهُ الْوُسْعَى خَدَّاهُ سَهْلَانِ لَهُ زَجَجٌ فِي الْحَاجِبَيْنِ وَأَنْفُهُ بِهِ بَعْضُ الْإِحْدِيدَابِ عَدْلٌ كَمُرَّانِ وَضَخْمُ كَرَادِيسٍ كَذَا كَثُّ لِحْيَةٍ فَكَفَّاهُ بِالْإِحْسَانِ وَالْجُودِ سَبْطَانِ وَكَانَ عَظِيمَ الرَّأْسِ صَلْتًا جَبِينُهُ وذا شعر هذا لشعمة آذانه وخاتمه ينبي بختم نبوة وما بين كتفيه استقر بإيقانه له عرق كاللؤلؤ الرطب عرفه يفوق فتيت المسك في كل أحيانه ومشيته الحسناء كانت تكفؤا كذا صبب ينحط منه لقيعانه وكان حبيب الله خيرة خلقه يصافح من يلقاه من كل أقدانه مصافحة في سائر اليوم لم تزل معبقة منه برياه كفانه صبيا إذا ما مس يعرف مسه ويجرى بعرف الطيب من بين صبيانه كما البدر في تم تلألأ وجهه وما البدر إلا منه يزهو بلمعانه وقد قال حقا في ناعة وصفه شبيها له ما أبصرت قط أعيانه ولا شاهد الأملاك والجن مثله ولا بشر في الخلق والخلق والشان وما أدركوا والله غير خياله وربك أدرى بالحقيقة لا ثاني إلهي روح روحه وضريحه بعرف شذي من صلاة ورضوان اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Ne melekler mislini görmüş, ne cinler mislini görmüş, ne beşer mislini görmüş Allah. Onu görenler de hayalinden başka bir şey görmemiş. Onu ancak Allah idrak etmiş, Allah'tan başka idrak eden ikincisi olmamış. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala âlihi ve sellem. Resulullah'ın hakikatini görmediniz dedi. Tabiinden birisi, sahabe-i kirama bile söylüyor. Sahabe-i kiram da şaşırdılar. Ebu Bekir Sıddık da tam hakikatini görmedi dedi. Allah Allah! Ne acayip bir hakikat var. Allah'tan başka işte ne buyuruyor? İsmet Garibullah Büyükşehir Hazretleri ya. Ne mümkün vas olunmak ol Habibi, ana vasaf hemen Allah garibi. Ancak onu anlatan Allah olabilir. Allah'tan başkası onu hakkıyla anlatması mümkün değil. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Şimdi ahlak-ı şerifesini söylüyor. وَقَدْ كَانَ مَوْلَانَا كَثِيرَ تَوَاضُعٍ شَدِيدَ حَيَاءٍ رَاكَعًا خَرْقَ قُمْصَانِهِ وَيَخْصُفُنَ عَلَيْهِ وَيَحْلِمُ شَاتَهُ وَيَخْدُمُ أَهْلِهِ بِرِفْقٍ وَيُحْسَانِهِ
0: يحب مساكينا يعود مريضهم يشيع موتاهم يواري بأكفانه وليس لمن أشفاه فقر وفاقة يحقر بل يبدو له منه بشرانه ويقبل ذا عذر يماشي أراملا يواسيهم برا يماشي لعبدانه لقد مليت منه الملوك مهابة وما هابهم بل لم يخف بأس سلطانه ويغضب لله الكريم ويرتضي لما يرتضي زاجرا أهل عصيانه ويمشي وراء الصحب في السر قائلا دعوا الظهر للأملاك مع كل روحاني فقد ركب العدي بعيرا وبغلة كذا فرسا إذ كان سيد فرسانه كذاك حمار قد أتى هدية وبعض ملوك الوقت أهدى والآن إلهي روح روحه وضريحه بعرف شذي من صلاة ورضوان اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولم تشك جوعا منه نفس نبية ولا عطشا كهلا مراضع الباني فكان كثيرا ماء زمزم يغتزي إذا ما غدا يكفيه في كل أحيانه ويعصب أحجارا على البطن طاويا ولو شاء غذي من جنان بألوانه فقد سلم المولى مفاتيح أرضه لحضرة خير الخلق سيد خزانه وشم جبال راودته بأنها تكون له تبرا فلم يرد الفاني وكان يقل اللغ ويبدأ من لقي بخير تحيات يحيي بإعلانه يطيل صلاة خطوة جمعية يقصرها لكن بأكمل أركانه ويألف للأشراف يكرم فاضلا ويمزع حقا مع نساء وغلمانه يقول بما يرضى لله مقاله فداء فؤادي بل وروحي وإنساني هو الشمس في حسن هو البدر رونقا محيا فاق النيرين بحسبانه إلهي روح روحه وضريحه بعرف شذي من صلاة ورضوانه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ألا خبر عني أهيل مودتي بأني به فان إلى يوم أكفاني أرى حبه ديني ورشدي وملتي وتعداد ما قد حاز في الحسن أعياني أهيم به ما عشت دهرا فإن أمت

له معجزات أخرست كل جاحد وسلت على المرتاب صارم برهانه دعا سرعة عجما فلبت وأقبلت تجر ذيول الذهب ما بين أفنانه أشار إلى البدر المنير بكفه فخر له من أفجه وهو نصفانه وقد أشبع الجم الغفير جنابه بمد شعير صح ذا بين أخوى أخدانه فأروى بماء من أنامل كفه لجملة صحب حين جادت كسيحانه فهز قضيبا يوم أحد لحاجة فعاد صغيلا في يدي خير الشجعان فناهيك بالذكر الحكيم وما احتوى عليه من الإعجاز من حسن إتقانه مصاقع نجد مع تهامة أحصروا عن المثل في آي أفصح عرباني لو الشمس ردت فالبعير شكا له فمن صائد قد فك مأسور غزلاني فسبحت العصبة في بطن كفه ورد بها عينا جرت فوق أفجانه إلى غير ذا من معجزات بقدر ما ببر وبحر من رمال وحيتان معجزلنا anlatıyor da Allah Allah. Karada denizdeki kumlar ve balıklar kadar mucizeler var. Daha ne mucizeler anlat. وَلَوْلَا مَا كَانَ الْخَلِيلُ آدَمٌ وَمُوسَى وَعِيسَى بَلْ وَمُلْكُ سُلَيْمَانِ أَتَوْ قَبْلَهُ

إخماد الطغيان. فذا بعض ما أعطي وخص نبينا وما حصر ما قد حاز مسعي وإمكاني. إلى هنا كف الطراد اهتمامه جواد مقالي في مهامه تبياني. ومن فدفد الإيضاح أقصى نهاية لقد أبلغ الإملاء وارد رباني. إلى أن يروح روحه وضريحه بعرض

0: katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
1: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Feya manih attullâbi kulli atiyyetin idâ rafahû sıfrel yedeyni bi izhâni. تنزهت في ذات ووصف عن السوى بلا شبهٍ تعطي وتقضي بحرمانه قديم من الآزال حق لك البقاء فليس على غير سوائك تكلاني بقدرتك العليا دوام استنادنا بفضلك يا مفضال تهدي لحيراني بنورك يا الله ندعوك جهرة وبالمصطفى منجي الأسير مع العاني إليك توسلنا به وذخرنا كذا بنجوم الآل إكليل تيجاني وداة الورى والصحب طرا بأسرهم فلا سيما صهره أيضا وأختاني وأحبار هذا الدين من سار ذكرهم مسير القطا والقطر في كل عمراني فمن في الزوايا بالخمول لقد رضوا ولم يكحلوا بالنم سهر أجفاني فيا رب وفقنا لإخلاص نية بقول وفعل واختمن بإيمان وإنجاح مطلوب وإبلاغ مقصد كذا وتقينا كل شر وخزلان آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين وما قد ظننا فيك من حسن ظننا تحقق وتكفينا أزية شيطاني ولا تجعلنا كالذي قد هوى به هواه إلى دار البوار بخسراني وتدني لنا من حسن إيقان ربنا جني قطاف بل وتغفر للجاني وعم لهذا الجمع منك برحمة ومغفرة تنجيه من هول نيراني وعن غيرك اللهم حقق غناءنا وأصلح ولاة الأمر في كل بلدان وآمن لنا الروعات وأصلح رعية وأيد ملوك الدين من آل عثمان ووفق لما ترضاه في كل حالة ملوك بني الزهراء في أرض نعمان فأعظم إلهي الأجر منك لكل من لذا الخير أجرا من كهول وشبان وآمن وأغصب سوح طه تحسنا وقاصي بلاد المسلمين مع الداني ورخص لنا الأسعار جودا ومنة ومن بغيث صيب وبهتان آمين وبالعفو والغفران فمن تكرما لناظم عبد عز عن قدر أثمان عبيدك زين العابدين والذي محمد الهادي أبوه وسبطاني صلى الله تعالى عليه وسلم إلى آل برزنج شهير انتمائه ونسبته للمصطفى ذات برهانه وحقق لبحر الفضل جعفر فوزه بقربك وارفع كسبانه واسكن فينا في جوار حبيبه واشهد ذاتا منك ليس لها ثاني وأسلافنا والوالدين وآلنا وأشياخنا مع حاضرين وإخوانه وكاتب يستر عيبه ثم حصره وكارها والسامعين بآذانه وصل وسلم لي على خير قائد تجلى به كل الحقيقة والشان تذلال والأصحاب والرسل سيما أولي العزم والأملاك من خير روحاني صلاة مدى الأيام ما فهم منشد بسيرة خلق الخلق في حسن ألحانه وما شنف الأسفاع دري وصفه وقلد أجيادا قلائد مرجانه وحلت له صدورا للمحافل دائما وقود حلاه الزين في صمت إتقانه إلهي روح روحه وضريحه بعرف شذي من صلاة ورضوانه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آمين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواج أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته وصحبه كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته أهل بيته وصحبه كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وكما إليكم عظيم شاني وشرفي وكرمي ve rıdâke an ve mâ tuhibbe ve terdâ lehu daimen ebeden adede mâlûm.

اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة

تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت.

سامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا، أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم